0: الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوك فعلا سبحانه وتعالى تتشنيرا فعلا تتوقع دي يوريا تتوقع
1: Radio 1, 103.5 FM.